شوف الاختلاف اللي كاين ما بين هذه السلسله شوف داك السيمو المول الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد

كان أبغى أقول له أشياء نسميها شير موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين راجع كل واحد.

شوف اللي كذا متى إذا ما تسألي إذا ما تدرس الصبح شوف لك السماء النور شو نزيه كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي العام بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد

شوف لك اللي كاين ماشي ديما تيسالي ديما تيدوز الصوت شوف داك السيمون اللي مول الشمال ديال الكرة كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كايزين راه غادي يعطيو واحد